0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Alhamdulillah, demikian Nadri Auda, azan yang menandakan musnya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu zuhur. Sementara itu, masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar bagi daerah Brunei Muara dan Temburong untuk hari ini ialah pada pukul 3.51 minit petang, daerah Tutong pada pukul 3.52 minit petang, dan bagi daerah Belayar pada pukul 3.54 minit petang. Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, diucapkan selamat menunaikan sembahyang fardu zuhur.
2: Doa selepas wudu.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Ya, demikian tadi azan yang menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar. Sementara itu, waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib bagi daerah Brunei Muara dan Temurung ialah pada pukul 6.38 minit petang, bagi daerah Tutung pada pukul 6.39 minit petang, dan bagi daerah Belai pula pada pukul 6.41 minit petang.
2: Doa selepas wuduk.

يا مفرج فرج. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. يا الله يا الله يا الله يا حميد يا مجيد، يا من عندك مرادنا عليك حفظنا، يا ناصر يا معين، إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم أعنا على كل حال بفضلك يا حليم، ببركة اسمك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والفتن والمحان وشرور الحروب والعدوان. اللهم ارحمهم وارزقهم واكشف كروبهم وهمومهم واستر عيوبهم وعاف مبتلاهم واشف مرضاهم واغفر لموتاهم وآمنهم في أوطانهم ولا تأخذهم بسوء أعمالهم وانصرهم على أعدائهم وأعدائك أعداء الدين وخالف بينهم وأنزل عليهم العذاب الأليم بقدرتك وجبروتك وشدة بأسك عليهم، آمين يا رب العالمين. وصلى اللهم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة، برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.

0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع.

وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العليا الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد ربنا.

0: سيدنا محمد شرف الدرجة رب في لي والدي ورحمه رب جعل القيم صلاة
1: استو استقيموا رحمكم الله سو صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة أنكم صاف harapatkan saf rapat-rapat semoga kita di semua dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim.

الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا في الملك ولم يكن له ولي من نزل وكبر تكبيرا. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه.

0: بعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: دعاء منايكي كندراءن. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع